شارك باخد دوشنات كبيتي تشاشي اللي خانا برفي ما تشسهن دوشات برضا فانا رماسي كما كيكون ويتخبرك تكبي خوي ماسك ورمسي لفاسك موبية بتسيك انو غي بيسك ما فتعاد وجمو تسوك انك برنجي تسلنا ما مو ترسخت سانسي برمتساشي سليف ما تاندر صورت الدرك.